0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. احساسی همراهی همیشگی
3: دوست که در شادی و غم نیست دوست زوچی شوی شاد که غم خود هم اوست خسروی دهلوی
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما
1: Мавджі Боварі барої фавджі мардум. Шабонарус, радіо Азія Плюс.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: مشو از توند خویی، از ادوی ساده دل امین، که آخر روی نرم آب خواهد کشت آتش را بدل.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مولیوی شما.
0: تنسی سنانی آزیا پلوس.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сумани. Варочные поверхности от 1899 сумани. Духовые шкафы от 2699 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. احساسی همراهی همیشگی
3: از دل آلوده زنگ معصیت نتوان زدود سخت دشوار است گردفشاندن از تر دامنان به دل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل آسان و کولای است هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است بانک ایمون انترنشنل دوستی مولیوی شما
4: слушай чувствуй Танцуй. Радио.